خزي سهي تايم هم شكم دي كم دي اوذين لبان دا مسج بشاملكم بلكي غينا مسج شاملون لمخي شكم سونج دي غير طرف تسي برغام شي سونج شمل بي نو ورسي بالکل يو سونج بطر باندي برغام كي يو سونج ور بي خجی نو ور بھی بلکہ دا غیبہ سندرہ بلکل ور سلیم مروت باوز چھے